0: أخفضي صوتك يا حبيبتي حتى لا تفزع العصافير. خذ الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني أعشاشها. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله.
1: انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد.
2: لمن هذا الصوت المزعج؟
1: هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأنت مثل معظم الجهلاء.
2: أنا لم أقل هذا، معاذ الله، لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات.
1: مجرد كلام، لا يكاد أحدنا ينعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم.
2: شكرا على كل حال.
1: العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر.
2: كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك، لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟
1: قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟
2: نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما.
1: ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب، ولن أمنحك شرف إطعامي.
0: لقد كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى إطعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله.
2: يا لك من صياد ماهر.
1: ويا لك من شخص مزعج، إن السمك يهرب من صوتك.
2: معذرة، سألتزم الصمت.
1: ما الذي أتى بك أيها الراعي؟
0: جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطله الشيب.
1: يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك.
0: عن أي شيء تتكلم؟
1: أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
0: لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟
1: لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها.
0: كيف؟
1: أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه.
0: معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه.
1: هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام، وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب.
3: هابيل.
4: نعم يا أخي.

0: الندم يا سيل، أنت المسؤول، لقد اخترت بنفسك دور الفريسة.
1: غربوب، إلى أي شيء تنظر؟
2: إنه مقابيل هابيل ولد آدم عليه السلام.
1: هل أكملت المذاكرة؟
2: لا، كنت أراقب قابيل وهابيل وهما يلعبان.
1: يجب أن تلتفت لدروسك يا أخي حتى تصبح قاضيا للغربان عندما تكبر كما تتمنى.
2: وأنت يا جعبوب، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر؟
1: بالطبع مطرب الغربان، إن لي صوتا قويا وحادا، سأسمعك أغنية. صوتي جميل فاسمعوا.
3: أصمت،
4: كفى إزعاجا،
3: سأقطع لسانك.

0: السنوات وكبر قابيل وهابيل ووصل إلى سن الشباب، وكان جدي غربوب وأخوه جعبوب يعيشان وسط الغربان.
1: إلى أين نذهب؟ هذه الأرض مليئة بالثمار والمحاصيل، إنها مزارع قابيل، تفضل الطعام شهي.
2: ابتعد يا لص على الأرض، ابتعد. صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم.
1: كان يجب أن نستأذن.
3: حاول أن تبتعد يا أخي عن أرض البشر.
1: ولكن هذه زراعات هابيل، وهو لا يؤذي الكائنات الضعيفة.
4: هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل خذ ولا تخف. أنتم اثنين، انتظر، سأحضر بيضة أخرى.
1: لماذا بيضة أخرى؟ واحد تكفينا نحن اثنين، وقد دائما يشاركون في كل شيء.
3: قد يكون ذاهب لإحضار عصا نظيفة، الأفضل كثير.
1: انتظر يا خواف. لأضربك ما دمت تغني.
4: أين ذهب الغربان؟

0: ما تريد؟
1: أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ.
0: ولكن هذا كوخي أنا.
1: انظر إلى يدي، لقد تسلقت في بناء الكوخ.
0: أنت بيت في الكوخ بعد غروب أمس، وهذه كلمتي الأخيرة.
1: أريد أن أقول كلمة أنا أيضا. إني أحبك يا قبيل، فلماذا لا تحبني؟
2: إلى من يتحدث هذا الكين؟ لقد انصرف قابل بعد أن قال كلمته.

0: إن تمثيل.
1: أمرك بالنوم هنا؟
0: إن جوت ينزف يا أخي.
1: ليكرك أن تطيع الأوامر، وإياك إياك أن تقول الكوخة مرة أخرى.
2: هل تعتقد أنه سيخبر أخو بما حدث؟
3: ظني لا، سيصمت عليه ويتحمل ألم وحده.
2: معك حق، انظر إنه يحاول إخفاء أثره. يا ابن أخ، ثم ينفي العراء.

0: هذا عدلا،
1: ولكنه حكم عدل.
0: نحن الذين سنتزوج من حقنا أن نختار. أنا اخترت توأم التي كانت معي في بطن أم.
1: لقد قال ابن آدم إن هذا لا يجوز، يجب أن تتزوج من توأمي، تزوج أنا من أمك.
0: ولما تأخذ أنت الأجمل؟
1: الجمال يخطر ببالي، لقد أردت فقط تنفيذ أوامر أبي أمي.
0: ولماذا تطيعه دون تفكير؟ أي شخصياتك
1: موجودة، ولكني لن أصل أبدا

0: كل العالم تستمعون إليها ونستمع إليكم. إنها الرقد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنقصك وعظمة طهارتك وبرك جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا يا رب.
1: يا رب
2: برنامج مداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب
2: برنامج من إخراج حسن عرض.

صوت السماء ورب العرش العظيم أحمد. يا الله أنت غيري فبك قوس، أنت ملاك فبك أدوس، وتعياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. يا رب في حرزك ليلي ونهاري ونمي وقراري وعني وأسفاري، ذكرك شعاري وعناؤك ثاري. لا إله إلا أنت عظيما لوجهك وتكريما لبحانك. أجرني أجرني يا الله من خزيك وشر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك. خلني يا الله في حل عنايتك وعد لي خير منك. يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام،

يا العدل العظيم، يا الجود والقوة، يا حنان ويا منان، يا رب يا رحمن المستعان الكريم، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطاء أن تبه وترى وأن تضحك إلينا راض عنا، أطاء غير ممنون، أطاء ما من نفاد، أطاء أنت له أهل، إنك أنت يا أهل التقوى أهل المغفرة.

ونعيما لا يمد وقرة عين لا تنقض. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني نفسي طرفة عين. يا الله يا رب السماوات تبع ورب العرش العظيم،

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رضا.
0: يا رب.
1: برنامج من اخراج

0: نصيح طوية.
1: نصيح طوية من الرشيد FM. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم. الشاعر: وينشأ نشئ الفتان منا على ما كعوده أبوه. عل بفعلك فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
2: نصائح
1: تربوية
2: من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أم
1: مع مدرسة تمتد جذرها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقوم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصل الإنسان وفكرا للطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي ففوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. هذا المقطع من الكريمة 27 من سورة يونس تناول مجموعة من الأبحاث، أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الآية اللي بقى هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، لينا أحسن الحسنى وزيادة، كأنه مقارنة. القرآن الكريم يريد معسكر المحسنين بجانب ومعسكر المسيئين بجانب. وبالمناسبة الآية اللي قبلها للذين عملوا الحسنى وزيادة، زيادة يرون بها روايات، وهالروايات يعني ما باردة أيضا قد تنسب للأئمة من الله عليهم. أن الزيادة هي قبة من لؤلؤ أحدة. هنا شوية لنا وقفة، أكو أخبار من النوع مولى كثيرة، يعني أن الله عز وجل في العبد يوم القيامة كذا مدينة فيها كذا وفيها كذا لؤلؤ ذهب ومان. هذا من شنو توجيه؟ يعني مثلا احنا نعرف أن الذهب لؤلؤ، أو القضايا اللي نسميها أحجار كنا ومعادن ثمنة، هاي نعرفنا هنا ثمنها يتحدث لوجود الإشباع. شلون يعني؟ خل أقرب لك فكرة. الاقتصاديين لما يمرون بالسلع يقول ثمن السلعة ما فيها من إشباع، يعني مثلا بيت أسنى، بيت أسنى هذا البيت يمنع من عني حار برد، ويمنع عني عيون الناس قفلهم وأغراضي وأدوات وأموالي، بيشبع مباشر إلي بنسبة إشباع نوعية بناء رقعة الجهات كلها ويشبع. زين، الطعام اللي أكله بيشبع، معدتي تحتاج مقابل هالإشباع هذا اللي يصير بي أنا أدفعته. زين، بالجنة مثلا أنا لما أريد أكون في رضوان الله عز وجل، إذا كنت في رضوان الله ما يهمني أن أكون في لؤلؤة أو أكون في خص من القصر. القرآن الكريم حور مقصرات في الخيام. هسه الخيمة شنو؟ خيمة قماش، خيمة بحفرق. المهم ما أكون أنا في رحمة الله، في ظلاه الذي نرجو رحمته في الدنيا ولا الواقع ما يفرق

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، الى اخرها الصور الرائعة اللي يرسمها القرآن الكريم في حدود تتناسب مع العقل ومع المقاييس. اما انماط من التفاصيل اللي قد تكون حتى لو كانت صحيحة وتأباها قدراتنا العقلية، ما ملزمين احنا بالايمان بها، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب، من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية حطت المعسكر الثاني، والذين كسبوا السيئات. احنا واضح ان السيئات ما مفروضة على الانسان، هو يكتسبها باختياره. الذين كسبوا، ها؟ مو هذا اللي يقول لك ان من يطلع هذا من بطن امه وحط له الله على جبهته طمغه، انت شقي. شلون يا اخي؟ شلون اخي؟ وين العدل شاء؟ وين راح العدل اذا هالشكل؟ اذا كان الله عز وجل راسا يحكم عليه بالشقاء، مره تقول لي ان علم الله يتعلق بان هذا سيكون شقي باختياره، ما يخالف. هذا ما تأبى المقاييس والادله تساعد عليه. مرة لا تقول لي أن هذا الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، يعني الله كتب عليه الشقاء. شو مشتهاية كتب عليه الشقاء؟ وشنو الدليل؟ يقول بلى الله يشتغل بكيفه، يعني لا يسأل عما يفعل. تمام، لا يسأل عما يفعل، لكن مو ما يفعل شيء أباه، تأباه المقاييس اللي هو أمرنا باتباعها، اللي هو تعبدنا باتباعها. حاشا لعدل الله، حاشا لكرم الله. نعم، فإذا في واقع الامر ان الانسان انت لما تقول لي بان هذا الانسان قد يكون، افرض الله يخلق عند السرقة، والله يعاقب على السرقة، والله خلقكم هو ما تعملون، ها؟ فلما الله عز وجل خلقه يقول لي ان كل عمل من اعماله الله خلقها في داخله ويعاقب عليها. ولا اخي، القضية هي مو الشكل، مو الشكل. هذول كانوا ينحتون صنم، وهذا الصنم اللي نحتوه يعبدوه، فالله نعى عليهم هذا، قالوا هذا اللي تعبدوه واللي تعملوه بايديكم هو اللي الله خلقه ايضا، هذا مو اله، لان الاله خالق ورازق، هذا ما يقوى على شيء. اللي تنحت انت بيدك هذا مفتقر، والله غني، والله خلقه. انت وين شرفت الآية وديتها حتى الى اي عمل في داخل؟ انا اذا عندي حب لشرب الخمرة معناه والله خلق عندي هذا، عندي للشرقة ومع ذلك يعاقبني، هذا كلام. وهذا مع الاسف هو رأي المذاهب الاسلامية الاشعر، يعني الاشاعرة هذا رأي كلهم، كلهم بصورة عامة. يعني انت جاي تسلب كرامة الانسان، جاي تحول الى ربيطة بالمحيط، اشبه شيء بالحجارة، يحركها واحد تتحرك، ما يحركها تبقى بمكانها. وين راحت كرامة الانسان؟ انت اذا تفترضني ان هذا كله مصوغ على شيء معين، ارجوك الله خلق لوني اشمر، لما الله خلق لوني اشمر باكر يقول تعال ليش انت اشمر؟ اعاقبك. ليش ما تصير ابيض؟ انت خالقني هالشكل، ليش مطلوب انا؟ ها؟ هاي من هالقبيل عينا. وهذا تأباه تماما، تأباه المقاييس العلمية والمقاييس العقلية، والتي أراد الله عز وجل منا أن نشير وفقها في سلوكنا اليومي في سلوكنا العام. إذن شو تتنبه تعبير الآية؟ والذين كسبوا السيئات. هاي نقطتين بها، أولا أن الإنسان هو يكتشف هو السيئات ويعملها، مو مفروض عليه من الله ويعاقب عليه، واحدة. والثانية سيئات هي قبل أن يكتشفها هي سيئات. تفت لي والله لهالموضوع، لأن هاي واحدة من نقاط الخلاف، أن شنو هو العمل الصالح والعمل السيء. الأشاعرة يذهبون إلى هذا الرأي، إلى أن لا شيء لا قبيح إلا ما قبحه الشرع، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع، وكل شيء الشرع قبحه هو قبيح، وكل شيء الشرع حسنه هو حسن، ها؟ وإلا قبل لو ما الشارع يطلق عليه قبيح قد يكون هو مو قبيح. يعني مثلا الزنا قد يكون مو قبيح لكن الشارع قال قبيح صار قبيح. الشرقة، خيانة، واحد يخون بلده.

0: يكون أمته، يكون وطنه. يقول لك هذا قد يكون مو قبيح، لكن لأن الله مثلا قال قبيح صار قبيح. لا، هاي مغالطة للعقل. هو القبيح قبيح قبل أن يقبحه الله عز وجل، يعني فعلا الحكم صدر عليه لأن قبيح. نبه، الحكم صدر بحرمته لأن قبيح. يعني كل واحد يدرك بعقله، يدرك بفطرته أن بر الوالدين حسن، وأن عقوق الوالدين نعم شيء، ما يحتاج إلا الله يقول لك. عقلي يقول لي، يقول لي أن هذا أبوك تعب من أجلك وأمك تعبت من أجلك، وذولا تحملوا المشاكل في تربيتك وفي ولادتك وفي رعايتك، فبرهم بر الوالدين أمر يحكمه العقل قبل الشارع. فلذلك إجا الشارع باعتباره حسن أمر به، لأنه إحنا عدنا القبح والحسن هي ملاك الأحكام، كل حكم شرعي نعم ملاك الحسن والقبح، ما في شك. يعني الله عز وجل نهى عن أشياء لأنها مضرة ولأنها قبيحة ولأنها تنافي الفطرة ولأنها تفسد المجتمع، وأمر بأشياء لأنها حسنة يقوم عليها النظام ويصطلح عليها أمر الناس. فإذا ليش المغالطة هاي البديهية أن حسن وقبح ذاتي للأشياء؟ يقول لك ماكو، هاي إنما هاي صفات يخلعها عليهم الشارع، الشارع المشرع إذا قال الله عز وجل، إذا قال هذا قبيح صار قبيح، ولا وقد يكون حسن مثلا، وهي مغالطة مو مقبولة أبدا، لأن الآية رأسا عبرت عنها أنها سيئات. فقالت والذين كسبوا السيئات. زين، السيا سيئات، هنا قد يسأل واحد سؤال، يعني كل ما يشوء الإنسان هو سيئة؟ لا، مو كل ما يشوء الإنسان سيئة، كلما يحدد المجتمع أنه سيئة. وإلا أحيانا أنت هذا اللي يشتغل بالحرام لما تريد تمنعه يشتغل بالحرام وتريد تمنعه، هذا يشتاء من عندك، لك شو أنت ليش تقطع رزقي، ليش تطلبني ها؟ يعني هذا معناه إذا شاء إحنا نبطل عنه؟ لا، مو كل ما يشوء الإنسان هو سيئة، لا، لكن ما يشوء العقل العام، العقل العام إذا المعنى اصطدم وياه بطبيعة الحال مشرع سيد العقلاء، أنا أستكشف من الجانب أن الله عز وجل ما حرمه العقل حرمه الشرع. فأما القضايا الفردية وهي القضايا الفردية في واقع الأمر يحتاج لها شوية إلى فهم دقيق. أنا أتخطر أول عام جاني واحد في لندن قال لي مولانا عندي سؤال عندك أنا شوية ضروري، ممكن توقف لي هالحكي؟ الدنيا تمطر وأنا واقف أمي السيارة أريد أركب، وقال لي تفضل وقفت. قال لي دولة شوية كفرة، شو رأيك نبيع عليهم شوية مخدرات أكو مانع؟ اي والله عليم الله وكفى. قلت له يا أخي أسألك سؤال. قال لي إيه؟ قلت له أنت كنت في بلاد مسلمين وبلاد عرب، طوق بيت تسكن بي؟ قال لا. علموك؟ قال لا. الطوق دواء؟ قال لي لا. استقبلوك؟ منحوك جواز سفر؟ قال لا. شو مذني كلهن سووا لك ياهن هنا ذني ها؟ كلهن سووا لك تعليم وصحة والطوق بيت وجواز كل شيء، كل شيء سووا لك ياهن. ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وبعدين الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره؟ ثم دولة يقولون أن مسيحيين مو كفرة. قال بلى، يعني مسيحيين يعني كفرة أدري، لكن حملت عندهم رسالة عندهم دين. بعدين أنت ترى تشوف أخوك يتلوى بالشارع واحد جايب له من هالسموم موكلة من عندها تقبل؟ راح بعد يومين إجا سألني سؤال مماثل من هالنوع بلي، اضطرني أنا أصيح بي، يعني صحت بي وفعلت وياه تماما. لا، شوف أكو نوع من البشر واقعا هذا. أدري أنت لما تقول مخدرات شايف أكثر من هذا، هذا موت لما تمنع أشياء تشتاء تأذى، شلون تنهى عن أن يبيع؟ يعني هل معنى ذلك أن هذا إذا شاءه هذا إحنا كون نبطل عنه مو كل ما يشوء الإنسان أحيانا دواء بأن تشوءه، دواء بأن تشوءه، نبه لي دواء، لأن العقاب يشوء الإنسان طبعا ولكن يصلحه الله عز وجل. ليش فرض العقاب؟ فرض العقاب على أساس أنه يصلح هذا الفرد، ولا ما يريد ينتقم منه. يعني المدارس العقابية الآن سواء الموضوعية من عندها أو الدينية تميل إلى هذا، تميل إلى أن العقاب هو عبارة عن إصلاح مو عبارة عن انتقام، لا لا، عملية إصلاح، تأهيل الفرد للعودة للمجتمع ثانيا. خلينا نرجع للموضوع. إذن الآية تقول وجزاء والذين كسبوا السيئات، قالت جزاء سيئة بمثلها. طيب جزاء سيئة بمثلها، هاي المماثلة إنما افترضها الشارع في مقابلة السيئات تحقيقا للعدالة. كيف يعني؟ قاتل يقتل، هذا ارتكب جريمة يعاقب هو نفسه مرتكب الجريمة، شخصيا. المسؤولية الجنائية تتعلق بشخص مرتكب الجناية. وطبعا هذا المبدأ هو يأكد عليه الإسلام. ليش أكد؟ لأن الإسلام إجا بمحيط، هذا المحيط ينقل المسؤولية الجنائية من شخص مرتكب الجريمة يعممها على الناس.
1: يا الناس شنو ذنبه؟ ما تفتي
0: أنت شخص قدر، ارتكب جريمة، الآخرين النظاف شنو ذنبهم؟ ليش؟ شنو ذنب؟ أرجوك يعني إذا شخص أشاء ساعد بالإشاءة ما يخالف، عمل آزر شارك بالرأي ما يخالف، عقبة. لكن شخص بعيد عن هالعوالم شنو ذنبه؟ جريمة المرتكب تقع على رأسه. احنا عندنا في المحيط اللي اجى به الإسلام واحد من القبيلة يقتل له واحد، زين؟ اصبحت القبيلة كلها مطلوبة. ليش مطلوبة القبيلة؟ ليه؟ شنو ذنبه؟ يعني واحد افرض من هؤلاء من القبيلة، ما شخص مثلا غير ملتزم، شخص ما عنده اخلاق، شخص منفلت مجرم متعود على الاجرام، هل معنى ذلك ان القبيلة باجمعها تصبح مسؤولة ويصبح كل واحد يكون هو يراعي روحه؟ ان هذا مطلوب. ليش؟ لان فلان من قبيلته اعتدى على فلان. ارجوك يعني هذا معنى باقي عندنا الى الان، لا تروح بعيد الى الان، بقى موجود الان عند القبائل. اذا شخص من القبيلة قام بجرم اصبحت القبيلة باجمعها، وقد يجي له الى واحد طاهر طيب ينتقم من عنده، قد يجي له الى واحد طاهر نعم طيب ينتقم من عنده، وشنو ذنب هذا الطاهر؟ ليش؟ روح الى ذاك خصمك. فهذا المعنى في واقع الامر الاسلام جدا، في واقع الامر الاسلام جدا وقف بوجهه، الاسلام وقف تماما بوجه هذا، ولا تجر وازرة وزر اخرى. أن هذا الذي ارتكب الجرم هو المسؤول عن هذا المعنى. أو تدريش كثر تعب رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل إقرار هذا المبدأ. زين، المثلية بيش تتحقق؟ جزاء سيئة بمثلها. أولا هذا يكون مماثلة أكو بنوع الجزاء. شلون يعني مماثلة بنوع الجزاء؟ يعني الآن واحد قطع على إيد واحد، أقوى يمكن تصير مماثلة، يعني المماثلة مضمونة، هذا قطع تقطع إيده، لكن واحد ضرب له واحد بعصا وخلى مخه اختل، المماثلة هنا مو مضمونة، لأن لما نضربه بعصا بضربة قوية يجوز يموت، المماثلة مو مضمونة. لما المماثلة ما تحصل مو مضمونة ينتقل إلى حكم آخر، نبهلي، إذا المماثلة ما صارت مضمونة. أما إذا لا المماثلة مضمونة، لا ينبغي أن تراعى المماثلة، هاي نقطة، النقطة الثانية

الواحد ما يقتل به أكثر من واحد، لا يجني الجاني حين يجني إلا على نفسه. يعني افرض واحد قتل له، تعالنا انت منه حتى خليك كفو لفلان؟ ها انت مو كفو وحدك، ها لازم قبيلتك كلها نمحيها من الوجود. شنو يعني هذا قتل والقاتل هذا الواحد بواحد، النفس بالنفس، هذا خلص مماثلة اكو. هسه هذا مهما يكون عنده رتبة اجتماعية، عنده منزلة، انت ما تقدر ترعي. تمام صحيح، يعني التقدي تقول لي اكو واحد عبقري مال الدنيا عبقرية، يجي لي ابن شارع ها يعتدي عليه، يعني هذا مثله؟ هذا مثله على حد سواء؟ لا مو مثله، لكنه المفروض ان العقاب الجاني لا يجني الا على نفسه، هو نفسه. هذا هذا عندما قاتل ما تقاتل العلم مع الجهل، تقاتل الانسان مع الانسان، يبقى العلم الى مكانته الى كرامته. ها يبقى فلان قمة وقتل واحد من ابناء الشوارع، تمام هذا ما ممكن يعتبر هذا ندلي هذا. لكن هو الجزاء ملاحظ هالجانب، الجزاء يلحظ هالنقطة هاي. زين ساقد يقول لي واحد زين انتو ليش ما تطبقون هذا؟ شنو يعني ليش ما نطيعان؟ قد يقول لي انتو ليش ما تقتلون السيد بالعبد؟ اذا واحد يعني العبد ما عنده روح، عنده روح، مو انسان، عنده انسان انسانية. ليش السيد اذا قتل عبده ما تقتلون السيد بالعبد؟ ليه؟ لا شوي تنبه لي زين للاشكال، ترى الاشكال اكو جماعة من المستشرقين اثاروه. شو التفت لي؟ ترى اولا اكو عندنا بالتشريع الاسلامي اكو عندنا مدرسة تذهب الى قتل السيد بالعبد، الاحناف هذا رأيهم، رأي ابي حنيفة وجماعة فقهاء الاحناف هذا رأيهم، رأيهم ان النفس بالنفس هذه عبارة ناسخة للآية التي تقول الحر بالحر والعبد بالعبد، نبهي زين هيعتبروها ناسخة، فالاتجاه موجود. وهذا شيفتح لنا، يفتح لنا باب أن التعبد بمذهب من المذاهب الإسلامية في مسألة من المسائل اللي هي مورد للاجتهاد، كان اكو عندنا مورد مسائل بيه مورد للاجتهاد ومسائل مو مورد للاجتهاد. انا شرحت لك امس قلت لك الاجتهاد في مقابل النص ما مقبول ابدا، ما مقبول. الله عز وجل عندما يقول للذكر مثل حظ الانثيين، ما الك انت ان تجي تجتهد تقول لا والله اساوي المرأة بالرجل، هذا رأي مو مقبول. لكن اكو عندنا دلالة ظنية، الآية من الآيات اللي دلالتها ظنية مورد من موارد الاجتهاد، هذه في مثل هالمقام رأي لمذهب ورأي لمذهب آخر يعتبر رافد من روافد الإسلام، فهذا الرافد موجود، موجود. هذا أول رأي، هذا رأي. شيء الثاني احنا عندنا ترى الفارق أدبي، شلون أدبي؟ يعني إذا دفع فرق الدية بين العبد والسيد، ها فارق أدبي، إذا دفع فرق الدية يقتل به، وهذا رأي يذهب إلى كثير من الفقهاء. نبه قد يخالف بعض فقهاء المذاهب الأخرى، لكن لا، إذا دفع فرق الدية خلاص يقتل. فإذا المساواة ملحوظة، يعني المشرع الإسلامي عندما قال وجزاء سيئة بمثلها، المماثلة المقصود بها تحقيق للعدالة، هاي ناحية. ناحية الثانية أن المماثلة التي يريدها الله عز وجل في إيقاع بعض العقوبات إذا كانت حقا من حقوقه ما يمكن التسامح بها. شلون يعني ما يمكن التسامح؟ يمكن التسامح بها. شلون يعني ما يمكن التسامح بها؟ يعني خلي أضحك بعض الأمثلة. عندنا بعض النظريات بالواقع، مثلا ابو عنده نظرية يقول اذا واحد جنى بامرأة جن ثم بعد ذلك عقد عليها وتزوجها، الزنا ليسقط عليها.

يسقط عقوبتك تسقط عنك. ليش؟ لان هذا العقد اورث عند شخص ولد عنده ولد عنده حق الانتفاع بوضع المرأة وهذا والشبه عنده حق الانتفاع بوضع المرأة وهذا شبهة والشبهة تسقط الحد. نبالي شوية غريبة هاي. مهاجرين تمت اركانها قبل ان يتزوجها جريمة. رجل اعتدى وزنى والجريمة تمت اركانها قبل الزواج. كيف انت تجي تسقط عنا عقوبة من عقوبات الله وانت ما تملك؟ هذا حق عام. لان مسألة الزنا مسألة مو بس تتعلق بالفرد حتى يمكن ان الفرد يبرئ او يسقطها، لا، تتعلق بالمجتمع. هذا نشر فاحشة بالدنيا، يعني شجعت الانحلال، شجعت خصلة تهدد الأسر بالهلاك. فكيف تسقط عقوبة ذاك علاقة بالله؟ أنت تملك أن تسقط حق الله عز وجل؟ والغريب أن تملك أن تسقط حق الله عز وجل؟ والغريب أن بعض القوانين تأثرت بهذا المعنى. يعني الصور أكو بعض القوانين في بعض الدول الإسلامية موجودة شتنص يقول أن الرجل أعوذ بالله إذا زنت زوجته وهو رضي بذلك وعاشرها يسقط العقوبة، تسقط عنها، ما تقام عليها العقوبة. ده غريب، يعني غريب، موجود عندي المصادر. زين، الحقيقة أن هذا نمط لا ينسجم مع القواعد ولا ينسجم مع روح شريعتنا ومع الآداب التي أرادها الله عز وجل لهذا المجتمع. فأعود للآية. إذن المماثلة مطلوبة. الباري تبارك وتعالى عندما يقول وجزاء سيئة بمثلها، المماثلة تحقيقا للعدالة، لأن إذا ما صارت مماثلة يصبح الدم يجر الدم. ما صارت مماثلة ولذلك تلقى ثار مورث عد قبيلة عبر أجيال، أجيال من قبيلة إلى قبيلة ينحدر هذا الإرث، هذا الإرث الاجتماعي المشوم ما الاعتداء. الإسلام إذا بت بي قطع وجزاء سيئة بمثلها. ثم انتقلت الآية قالت وترهقهم ذلة. شنو معنى ترهقهم ذلة؟ نتأمل الواقع، ذول اللي يرتكبون السيئات قلوبهم خالية من نور الإيمان، وهذا لما قلب خالي من نور الإيمان يعيش في ظلام الذل، يعيش في ظلام التشكع. انت شايف هذا أبو الحرام يتشتر، يعني أبو الحرام يتشتر. إلا نادر، إلا عندنا بعض جماعة تخرجوا على بعض المدارس الأوروبية، هذا تخرج على نمط من أنماط الفكر الأوروبي، أصبح يتباهى أنه يقعد في مجتمع عام ويمارس الحرام. هذا بعيد عن روح الإسلام. الإسلام يريد آداب، يريد أخلاق. الإسلام يريد تقيد بمواضعات العامة. يعني أنا علي رقيب من الله، علي رقيب من الإنسانية، علي رقيب من الضمير. غالبا هذا اللي ارتكب السيئات تلقى يتختل، يدور، يعني هذا غمرة الذلة، يدل يعني ما يصل إلى الأمر من الطريق المشروع. طبعا أكو فرق بين الإنسان اللي يجي إلى بيت واضح مكشوف وزوج تبي ويدخل إلى أهله وبين واحد لا والله حتى يدور أعراض الناس، طبعا ويا فرق، ويا فرق بين واحد يأكل الحلال على رؤوس الأشهاد واحد لا والله يدور الحرام، يأكل من عنده، يدور المعاملات الوكشة يأكل منها. ما في شك أن هذا عند دلة، هذا رأي أن دلة هنا. رأي آخر لا ترهقهم ذلة بين يدي الله، لأنه هذا هنا إذا يقدر يشتر روحه هناك ما يقدر يشتر روحه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توشوش به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اليد شاهد على الشرقة، العين شاهد على النظر، الفكر شاهد على، يعني المخ شاهد على الفكر السيء، وهكذا يعني أعضاء هي شهود عليه.

هذا ما يستطيع أن يهرب من الملاحقة، ترهقه الذلة، تتابع الذلة، لأن هذا هو يتصور أن يعز نفسه أو يشبع رغباته. القرآن الكريم يقول له لا، رغباتك أنت تقدر تشبعها وتتعيش عزيز وكريم إذا أشبعتها من الطريق الحلال. ثم قالت الآية الكريمة ما لهم من الله من عاصم. شنو معنى هذا؟ يعني غالبا احنا عدنا بالدنيا، غالبا بالدنيا عدنا ان ذولا اهل الجنايات، بعضهم انما يقدم لان وراء ظهر مثل ما نقول، يعني معتقد

لأموال من بيت المال قائلة. يعني صور ليلة من الليالي صرف له 600,000 دينار. 600,000 دينار تعرف شنو يعني؟ كانت 600,000 دينار من الذهب، يعني كانت تبني مدينة 600,000 دينار. ها المبلغ يصرف إلى حتى إجى لي الخازن مال بيت المال. لما إجى لي عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، عبد الله بن مسعود جابوا له التحويل 600,000 دينار. لما جابوا له التحويل قال له شنو هذا؟ قال له هذا حوالي مفاتيح قطفها إلى المساعد أعطيك المفاتيح. وطلع طلع هذا الرجل الوليد، يعني وصلت الأمور به إلى درجة مهزلة، أعتقد مر عليكم كثيرا، وصل الأمر بالتاريخ إلى درجة رجل ترنح الخمرة وجاي الفجر يصلي بالناس. ها والخمر دايخ يعني يقيء الخمر بالمحراب، والمصيبة طلعوا لهم سند. شنو السند؟ سند صلوا خلف كل بر وفاجر. شلون يا أخي صلوا خلف؟ شلون النبي صلى الله عليه وآله يقول أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون إلى الله. شلون صلوا خلف كل بر وفاجر؟ شلون يعني عليها استناد؟ أنا مقدم لي واحد بيني وبين ربي جاي يقرأ بي قرآن ويصدرني بمحراب، إذا ما أعرف نظافته وعدالته مسلم متقيد بالآداب وبالأخلاق الشرعية شلون أصلي وراءه؟ قوترة والعجيب. لكن طبعا لما الوليد يشبح بحوض مال الخمر يريد لواحد يطلع عليه رواية، ها؟ لأن هذا بعد إلى الآن تعبر عن الكتب خليفة المسلمين. فالنتيجة من النوع، فلما يكون هكذا هذا الوليد تصور كان يجي إلى الناس وهو سكران وأحيانا يهدر بالصلاة، فراح وجماعة اشتكوا إلى الخليفة، اشتكوا جاب جدب الخليفة لا وظل قاعد هناك مكانه، نقل من الكوفة وقعد. من يقيم عليه الحد؟ من اللي يقوم يقيم عليه الحد؟ أي أشبه شيء يقولون في يوم الأسد دخلت إلى الغابة بقرة ودجاجة وخروف، صاح إلى الثعلب قال له أو إلى الذئب قال له تعال اقسم ما بيننا. قال له والله القسمة معروفة يعني محلولة المشكلة، البقرة إليك والخروف إلي، وهاي الدجاجة لهذا الثعلب، ضربه نثر دماغه قتله. صاح للثعلب قال له تعال اقسم أنت ما بيناتنا. قال له القسمة هاي معروفة يعني، أنا الدجاجة الصبح أنت تفك بي ريقك ما بيشي، والخروف إلى الظهر والبقرة للعشاء. قال له من علمك هذه القسمة العادلة؟ قال له رأس الذئب الذي بين يديك، هذا علمني القسمة. الواقع هاي من النوع، من يقيم عليه الحد؟ أرجوك من يقيم عليه الحد؟ هذا أخو الخليفة لأمه، من يقيم عليه الحد؟ ظلت الناس عايلة ما حد يكلمه بشيء إلى أن جذبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قاملة وأضربه أقام عليه الحد، وظلت هاي في نفوسهم على الإمام سلام الله عليه. نعم ظلت في نفوسهم على الإمام. فهذا عند عاصم، عنده عاصم يعني يستند إلى عاصم، وإذا استند إلى عاصم يهون عليه ارتكاب الجرم. الآية الكريمة تقول أن هؤلاء ما لهم من الله من عاصم، ما يمكن واحد يعصمهم من الله، لأن من اللي يقوى؟ من اللي يستطيع ويقوى أن يمد يده إلى لتحول بين أحد وبين الله؟ ما يمكن أبدا، كل يد تمد تبات هناك. الله عز وجل لا يترك من يرتكب الخطأ أبدا، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك أنت تلقى أكو للحسين سلام الله عليه أكو دعاوى استجيبت في وقتها فورا، وأكو دعاوى أخرت لمصلحة، وترى موجودة دائما هاي كثيرا، يعني كثيرا ما تلقى واحد يشخر إلى الله يا ربي آخر إلى متى أنت مخليها الشجولة؟ شو انتظر يا أخي؟ الله عز وجل لا يعمل إلا الصالح. لا

تعتقد أن الله غافل عن هؤلاء أبدا. لا بد من أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن شنو المصلحة؟ أحيانا لا تنسى أن الظالم جند، الله ينتقم به وينتقم منه. فأكو للحسين دعوة فورا، واحد انفصل من معسكر عمر ابن سعد، اجى وقف قباله شاف الحسين محافر خندق وحاط به نار، قال له استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين اللهم أذقه حر النار. جمحت به الفرس فورا، تعلقت رجله بالركاب، أصلا ما رجعت الفرس حتى ألقته بالخندق، احترق فورا. هذا فورا، يعني العقاب صدر فورا مباشرة. وأحيانا لا والله العقوبة بعد ذلك اتأخرت. مثل ايش؟ مثلا الحسين سلام الله عليه لما نزل ابن علي الأكبر إلى المعركة رفع رأسه إلى السماء، شخص ببصره، قال اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا. وجه وجهه إلى ابن سعد، قال له قطعت رحمي؟ قطع الله رحمك. ولك هذا امتدادي الطبيعي، هذا ثمرة فؤادي. لما صرع رمق الحسين ببصره السماء ودعا الله عز وجل، وبالفعل استجيبت الدعوة. لكن بعد ذلك بعد فترة طويلة على يد المختار. ولهذا لما طرحوه في مجلس المختار لما قتل أبوه وجيء بابنه حفص، قال له تعرف هذا الرأس؟ قال بلى رأس أبي، ولا خير في الحياة من بعده. قال له بلى ما تبقى من بعده. أمر بضرب عنقه، لكن أخذ الرأس، قال هذا رأس عمر ابن سعد برأس الحسين، وهذا برأس أبي عبد الله، والله لو قتلت ثلاثة أرباع أهل الأرض ما وفوا بأنملة من أنامل الحسين. لكن شو سويها؟ هذا المحتم أن هذا يقاتل يقتل بما جنى. وصدق والله هذا ما يعدل ساعة من حرقة قلب الحسين عندما سقط ولده على الأرض. ما تدري المؤرخين شلون يصورون حالة الحسين في تلك اللحظات،

الذي شققت رجله من الركاب. بعد ركاب الفرس ما يثبت برجله. شققت رجله من الركاب. شقط زمام فرشه من يده. علق بنفسه على ولده. احتضن صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العفو.

حين ظهر الأولاد وتحسر يا بويا من شماع يماك ونينك ومن شبحة لك.

وفت في عضدي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اجعل هذا البلد وباقي بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب

صلى

يا صاحب الزمان شليل.

أهل الكتاب.

0: تمشي على حالك.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: سدانة البيت وحفر زمزم وفداء عبد الله.
1: كان خدام البيت الحرام يسمون السدنة، وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأشراف والسادة. وكان السدنة هم حكام مكة، وهم الذين يملكون مفاتيح الكعبة ويتولون زعامة الحج وقيادة الناس في أداء المناسك. من أجل ذلك كان التنافس شديدا بين القبائل للوصول إلى سدانة البيت، وكانت كل قبيلة تحاول أن تستأثر بهذا الشرف العظيم دون غيرها.
0: كان بنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام هم الذين تولوا سدنة البيت بعد أبيهم، وما زالوا يقومون بها حتى غلبهم عليها أخوالهم من قبيلة جرهم فانتزعوها منهم.
1: واستمرت السدانة في جرهم حينا من الدهر حتى غيروا وبدلوا في شعائر الحج، وطغوا وبغوا على الناس وأفسدوا في أرض الحرم، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة فغلبوهم على سدانة البيت وتولوا أمر مكة بدلا عنهم. فلما رأت جرهم ما حل بهم من الهزيمة عمدوا إلى ما أهدي إلى الكعبة من نفائس فألقوها في بئر زمزم، ثم ردموا البئر فطمسوها وأخفوا معالمها، ثم خرجوا من مكة مهاجرين.
0: استمرت خزاعة دهرا طويلا وهي تقوم على سدانة البيت وتتولى شؤون الحكم في مكة، حتى انتقلت منها إلى قريش، وكانت قريش أشرف القبائل في مكة وأعلاها نسبا، لأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان أول من تولى السدانة من قريش قصي بن كلاب أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والد قصي وكان قصي صغيرا، فتزوجت أمه فاطمة رجلا من قضاعة اسمه ربيعة، ونقل ربيعة زوجه فاطمة إلى بلاده بالقرب من الشام، فاحتملت معها ولدها الصغير قصيا، فظل قصي يعيش مع زوج أمه ويظن أنه أبوه حتى كبر وصار شابا قويا وصلبا فارع الطول مفتول العضلات.

0: في أحد الأيام كان قصي يباري رفيقا له من قضاعة في رمي السهام، فغلبه قصي فاغتاظ القضاعي وسب قصيا وعيره وقال له: أما آن لك أن ترحل عنا أيها الغريب؟ اذهب إلى قومك فاعرف من أبوك. أثرت هذه الكلمات تأثيرا شديدا على قصي، فذهب إلى أمه وسألها: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة بن حرام. قال: لا، ربيعة ليس أبي. وأخبرها بما سمعه من رفيقه القضاعي. حزنت أم قصي لذلك حزنا شديدا وقالت لولدها وهي تغالب دموعها: أنت والله يا بني أكرم منه أبا وأعلى نسبا وأشرف منزلا، أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي، ونسبك ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقومك بمكة عند البيت الحرام، وأخوك هنالك زهرة بن كلاب سيد قومه. فقال قصي: فوالله لا أقيمها هنا أبدا، ولا أرضى لنفسي أن أكون نزيلا على غير أهلي.
1: وخرج قصي إلى مكة وذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب، وتعانق الأخوان وغمرتهما السعادة بلقائهما من جديد. وعاش قصي بمكة وامتاز بخلقه وعقله ومرؤته، وعلى شأنه بين الرجال، وعظم شرفه وضاع صيته، وكان شريف مكة وسادم البيت في ذلك الحين رجلا من خزاعة يسمى حليل ابن حبشية، وكان له ابنة تسمى حبي، فخطبها إليه قصي فزوجه أبوها إياه.
0: أعجب حليل برجولة قصي وخلقه وأحبه حبا شديدا، ولما حضرت حليلا الوفاة أوصى إلى قصي بولاية البيت والقيام بأمر مكة، وبذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش، فما زالت بها حتى بعث الله فيها محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: لما تولى قصي أمر مكة بنى دارا واسعة إلى جوار البيت الحرام، سماها دار الندوة، تجتمع فيها قريش في الأفراح والأحزان، ويتبادلون الرأي والمشورة، ويقيمون الولائم والحفلات، ويبرمون العقود والمعاهدات. فما كان يحدث من أمر في قريش إلا ودار الندوة مكانه، وقصي هو صاحب الرأي والمشورة فيها.

رأى قصي ما يحل بحجاج بيت الله الحرام من الإرهاق والتعب في سفرهم من بلادهم البعيدة، وما ينالهم من الجوع والعطش، ولا سيما الفقراء منهم، فجمع رجال قريش ووجوهها وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم، وأنه ليأتي إليكم زوار البيت وحجاج حرمه يعظمون شعائره ويقدسون حرماته، فهم ضيوف الله.

انتهت إلى قصي بن كلاب كل مظاهر الشرف والرياسة، لا يدخل أحد الكعبة حتى يكون قصي هو الذي يفتحها له، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايته، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في داره.

0: كشف زمزم.
1: ظل سقاية الحجاج وإطعامهم سنة معروفة منذ عهد قصي، يتوارثها أولاده وأحفاده جيلا بعد جيل، حتى وليها عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قريش تتعاون على إطعام الحجيج، فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا جدا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع لجمع الماء.
0: لما تولى عبد المطلب السقاية أهمه أمرها هما عظيما، وبات يفكر في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة. وكان قد سمع عن بئر زمزم من أقاصيص الرواة، زمزم التي بناها إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ثم طمستها جرهم وأخفت معالمها حين نزحت من أرض الحرم، وتمنى لو قدر له العثور على مكانها لإعادتها سقاية للحاج كما كانت في عهد جده إسماعيل عليه السلام.

0: رؤيا عبد المطلب.
1: في إحدى الليالي بينما كان عبد المطلب نائما أتاه آت فقال: احفر طيبة. فقال: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة التالية أتاه ثانية وقال: يا عبد المطلب احفر برة. فقال: وما برة؟ فانصرف عنه مثل المرة الأولى.
0: ثم عاد الهاتف في الليلة الثالثة وقال: احفر المضنونة. فقال عبد المطلب: وما المضنونة؟ فانصرف عنه ولم يجبه بشيء. ثم عاد الهاتف في الليلة الرابعة وقال: يا عبد المطلب احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، أي لا يفرغ ماؤها، ولا تذم، أي لا ينقص ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم. ثم عين له مكانها.
1: هب عبد المطلب من نومه فرحا مستبشرا، وسرعان ما حمل فأسه ومقطفه وانطلق مع ابنه الوحيد الحارث نحو البيت، وبدأ الحفر في ذلك المكان الذي رآه في منامه. واستيقظت قريش على صوت الفأس يرن في أرجاء مكة، فلما رأوه يحفر بالقرب من الكعبة ثاروا عليه يريدون منعه. فقال له أحدهم: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولولا أنه سيد قريش وله فيهم منزلة لحالوا بينه وبين ما يريدون.
0: حزن عبد المطلب لأن قريشا كاثرته بأولادها وليس له ولد سوى الحارث، فغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهب له عشرة من الولد.

0: يقومون حوله ويمنعونه، ونذر لله أن يذبح واحدا منهم إذا هم بلغوا 10 من العدد. ولما رأت قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن تركوه يحفر حيث يريد، ومضت أيام على ذلك حتى تبين له غطاء البئر الذي بناه إسماعيل، فكبر وصاح بابتهاج: هذا طوي إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحاج. ووجد غزالين من ذهب وأسيافا وأترعا كانت جرهم قد دفنتها في البئر.
1: أقبلت قريش مسرعة تريد مشاركة عبد المطلب فيما عثر عليه، فقال عبد المطلب: أما الذهب والسلاح فليس لي ولا لكم، إنما هو للكعبة التي أهدي إليها، وأما الماء فاجعلوا بيني وبينكم حكما، فإن حكم لكم فهو ماءكم، وإن حكم لي فهو ماء الذي دعيت إليه وخصصت به دونكم. فقالوا: قد أنصفتنا يا عبد المطلب، فنعم الرأي رأيك.
0: كان من عادة العرب يحتكم إلى الكهان في شؤونهم المهمة، فاتفقوا على الذهاب إلى كاهنة بني سعد، وكانت تقيم عند حدود الشام، فخرجوا جميعا. ولما قاربوا حدود الشام نفذ ما معهم من الماء، وكان الحر شديدا، فاضطروا للنزول هناك، وجعلوا يتشاورون فيما بينهم ماذا عسوهم يفعلون.
1: فقال قائل منهم: يا قوم، إنه الموت لا محالة، فإن واصلنا المسير فسنهلك الواحد تلو الآخر، فلنقم هنا حيث نزلنا، وليحفر كل واحد منا قبره بيده، فمن مات منا دفناه في حفرته، حتى إذا لم يبق منا غير واحد كان ذهاب واحد بددا خير من ذهابنا جميعا. فاستحسن القوم هذا الرأي، وهم يريدون حفر قبورهم.
0: لكن عبد المطلب صاح فيهم قائلا: يا قوم، والله ما هذا برأي، انهضوا وسيروا، فلعل الله أن يبدل اليأس أملا فنجد الماء في مكان آخر. وما إن بدأوا المسير حتى رأوا نبعا من الماء عذبا سائغا، فكبر عبد المطلب وصاح بالركب: أبشروا يا قوم، فقد سقانا الله.
1: فاندفع القوم إلى الماء يسقون، حتى التفتوا إلى عبد المطلب وقالوا له: قد حكم الله بيننا وبينك. وقفلوا راجعين إلى مكة وهم يقولون: إن الذي سقاك بهذه الصحراء يا عبد المطلب هو الذي سقاك زمزم، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا.
0: فداء عبد الله. استجاب الله لعبد المطلب وبلغ بنوه 10، فلما بلغوا رشدهم وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم، ثم أخبرهم بنذره لله أن يذبح واحدا منهم إنهم بلغوا 10، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قطحا، ثم ليكتب فيه اسمه، ثم أتوني. ففعلوا، فأخذ عبد المطلب القداح وأجرى القرعة بينها، فأيهم وقعت عليه القرعة أو القداح فهو الذبيح. فلما ضرب القداح خرج قطح ولده عبد الله.
1: كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه وآثرهم عنده، لما كانت له من المكانة والمعزة بين أهل مكة، فكان يسمو على شباب مكة بخلقه الهادئ وعقله الرزين، وكان وجهه دائم البشاشة. فلما هم عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، قام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم فقالوا: بالله عليك يا عبد المطلب، إلا عدلت عن هذا الرأي؟ فلو مضيت تذبح ولدك اليوم فإنه سيتبعك رجال من قومك فيذبحون أبناءهم اقتداء بسنتك، فيصبح الذبح في أبنائنا سنة متبعة فتفنى قريش. فإن كان لك لابد من الوفاء بنذرك فلتحتكم وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينك.
0: فانطلقوا جميعا حتى أتوا العرافة وعرضوا قضيتهم عليها، فاستمهلتهم إلى الغد. فلما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: لقد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. فقالت: فأرجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا الإبل 10، وهكذا حتى يرضى ربكم وتقع القداح على الإبل.
1: فلما رجعوا قربوا عبد الله 10 من الإبل، فخرج القداح على عبد الله فزادوا 10، فخرجت على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل 100، ثم ضربوا القداح فخرج القداح على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا، حتى أضرب عليها القداح 3، ففعل. وفي كل مرة يخرج القداح على الإبل، ثم نحرت الإبل وترك الطعام لأهل مكة، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. وكانت مشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب. وكان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة جميعا، حيث قضوا أياما حافلة بالطعام والشراب.
0: وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة على ولده عبد الله الذبيح.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أفكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: لها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أذكار الصباح.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: سبع مرات
1: حسبي الله لا إله

0: عظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: ابحروا معنا في عالم الحب والموسيقى مع الرشيد اف ام.
1: انها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: من الرشيد اف ام

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المنتجين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أفأم

0: Paşa.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
6: شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
7: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي، ومدير شؤون العقيد محمد عطل إسماعيل علي، ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار، وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسة

0: مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الموجود والآخر من الرشيد فأم.
1: اعطي لوالديك قيمتهما وابرز مكانتهما الرفيعة دائما. ابتسم أمامهما وامنحهما المزيد من الاهتمام. استمع إلى حديثهما باهتمام واخفض صوتك أثناء الحديث معهما ولبي طلبهما دون تأخير. واقضي المزيد من الوقت معهما. وعند زيارتهما من المهم البعد عن إتعابهما في تجهيز وتحضير شيء ما. ومن المهم للغاية الرد على مكالمتهما على الفور وعدم تأجيل ذلك. وفي حال السير معهما من المهم أن يتقدما عليك. أما في حال إذا كانت صحتهما ليست على ما يرام فافتح لهما الطريق للسير دون تعثر.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: الموت والآخر من الرشيد فأم.
1: استخدام طفاية الحريق من الأمور البالغة الأهمية في حياتك، لأنه يساهم في إنقاذ حياتك وحياة الآخرين. ولاستخدام طفاية الحريق عليك بسحب مسمار الأمان الموجود عليها وتصويب الخرطوم نحو قاعدة النار والضغط على مقبض الطفاية بقوة وبطء، ثم تحريك الخرطوم بحركات أفقية تغطي قاعدة النار بشكل كامل.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت

0: خطة الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: يسعد صباحكم صباح الورد.

في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية في فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديد.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيّم
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الحاجه.
1: انها الثانيه عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ابا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده ابا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاج

0: جهد دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-7271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصر لموقع المونيتور أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة لانسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته البقية في إقليم كوران. وأشرت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منطقة الدفاع الجوي والرادار والمعدات العسكرية ضمن ترتيب إنهاء المهام العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد للتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حد مصدر حكومي من أن دولاً خليجية وسوريا والأردن أبلغ بغداد بأنها تلجأ إلى ضرب قرار الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس تحذير اتساع ضغط الإقليم على الحكومة لحظر السلاح منع استخدام البلاد منصة لسقف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد ذهب برفع مستوى الدار والجاهزية في جميع المعسكرات والقاعد وفي مقدمها المقرات الرسمية لتشكيلات الشعبي مع تحديث الخطط الاستخبارية القائية بطئي استهداف أو محاولة اختراق. النطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المباشر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسألة حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع

0: مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت البيرو أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط سفارة السعودية، فيما قيد بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول بعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات الدية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن نتنياهو عملاقة تحمل نحو 2 برميل من خام البصرة عبر مضيق هرمز متجهة إلى الصين، رغم استمرار محدودية حركة السفن في ممر الحياة. وأشارت إلى أن الناقلة حلت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع وسط مخاطر عسكرية وارتفاع في التأمين وتأخر العبور.
1: سمعا شوية من رشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.

0: واحد والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: فيها معلومتي،
1: فيها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: المهرجان.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أفاد مصدر في هيئة النزاهة لتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوفرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن

0: الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

بتواصلكم نتميز. نتميز بمحبتكم نرتقي. نرتقي أرشيد أف أم.

كاتيبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطع مكاتيبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز

0: عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعجب قطع عن مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعجب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغيرت.
1: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.
2: يا ريح جيب السفن

تعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها ثنية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: فاماري حيث تبدأ الابتسامة يولد الجمال مع طبيب أسنان دكتور محمد علاء الجلي والدكتور يوسف عمر. في عيادة فاماري نصع الفرق بدقة ونرمو لك ابتساما تليق بك من طريف يعدل أسناك دقائها تبييضا يضيء ملامحك مورا بعلاج دقيقة تضمن راحتك. فاماري خبرة تقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع محافظة القدم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسخن من خلال الرقم 0971-011-440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجع على الموجة واسمعنا. هي أصالة
3: اشتقت لك، اشتقت لك
2: يا ترى.

الحب أسى ليه يقولوا شجن ودموع أول حب يمر علي قتل دنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب أهيا بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر علي قتل دنيا فرح وشموع افرح واملى دنيا أمالي لا لا انت على شاني افرح واملى

لو صرها الكل حبيب افرح ونلذنا أماني لنا ولا انت حاشا تاني افرح ونلذنا أماني لنا ولا

0: حشتني أول مرة أول مرة.
1: بإمكانك الاطلاع على آخر الأخبار واستماع إلى بثنا المباشر خلال موقعنا الإلكتروني www.rashidmedia.com.

قلبي ونور عيني نور عني ما كنت تقول خطي تقول خطي بعدك يا ابو عيوني السود عيوني السود

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

على فرحة على أحلى فرحة يا حبيبي وبنم وبصحى على على أحلى فرحة على على أحلى فرحة يا حبيبي وبنم وبصحى على على أحلى فرحة على على أحلى فرحة يا حبيبي وبنم وبصحى على على أحلى فرحة على على أحلى

0: في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

الرشيد FM.

0: pace. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أفاد مصدر في هيئة النزاهة بتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد، إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوافرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها.

0: فيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة على الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اقوى اذاعه.
1: قمر وعشقته يا ناس،
2: قمر
1: ده انا دبت خلاص،
2: قمر

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-11-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أفاد مصدر في هيئة النزاهة لتنفيذ أوامر قبض بحق مدير مرور كركوك العميد محمد إسماعيل علي ومدير شؤون العقيد محمد عطية محمد إلى جانب عدد من الضباط والموظفين بالمحافظة. وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية التحقق في قضية تتعلق بتسلم رشن، فيما أكد المصدر استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية بحق جميع المتهمين لضمان استكمال ملف القضية. كشف وزير المالية فالح الساري عن عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية. وأوضح الساري أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تبلغ السيولة المتوافرة حاليا نحو 1.5 تريليون دينار، وتسعى إلى رفعها إلى 1.650 مليار دينار تمهيدا لإطلاق رواتب المتقاعدين. كشفت مصادر لموقع المونيتر أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من انسحاب العسكري من العراق عبر سحب آخر قواته المتبقية في إقليم كردستان. وأشارت إلى أن عملية الانسحاب تتضمن أيضا نقل منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمعدات العسكرية ضمن ترتيبات إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية والانتقال إلى إطار جديد من التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن. حذر مصدر حكومي رفيع من أن دولا خليجية وسوريا والأردن أبلغت بغداد بأنها ستلجأ إلى ضرب مقر الفصائل المسلحة داخل العراق بشكل أقوى في حال تعرضت لهجمات جديدة تنطلق من الأراضي العراقية. ويعكس التحذير اتساع الضغط الإقليمي على الحكومة لحصر السلاح ومنع استخدام البلاد منصة لاستهداف الجوار وسط مخاوف من انتقال الردود العسكرية إلى الداخل العراقي. هذا وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي قد وجه برفع مستوى الإنذار والجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، مع تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الإجراءات الحالية تتجه نحو التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، مشيرا إلى أن حماية الأمن الداخلي مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. مصادر أمنية كشفت عن فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة السعودية ببغداد بالتزامن مع تقييد عدد من البعثات الغربية حركة موظفيها ومراجعة خطط الإجلاء. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية دفعت بقوات إضافية إلى محيط السفارة السعودية، فيما قيدت بعثات غربية حركة موظفيها وراجعت خطط الإجلاء خشية تحول البعثات الدبلوماسية إلى أهداف عقب الضربات السعودية الأمريكية على فصائل مسلحة داخل العراق. ذكرت رويترز أن ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من خام البصرة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين رغم استمرار محدودية حركة السفن في الممر الحيوي. وأشارت إلى أن الناقلة حملت شحنتها في 25 تموز، فيما تستعد ناقلة أخرى للتحميل من ميناء البصرة مطلع آب وسط مخاطر عسكرية وارتفاع كلف التأمين وتأخر العبور.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد أف أم.

في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: راجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-7271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
5: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية. كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين سيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين سيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر 3 السابقة كانت نتيجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لـ3 أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه. كل رف فارغ تبكي بصمت، وأباء يبيع فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرف أن مرضهم أصحر هينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس معه الحكومة من الصبح اللي أروح قاعد يمارس وزراء أمهم من واحد بالشهر التسعة والشهر أنا توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكن كانت كافية تكشف حجم الأزمة، وعقود صفرية لشركة كيماديا توصل صافي ما استلمه من الأجر إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتدواء ملايين مرضى.
1: كيماديا شركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تاخذ أموال على مود تسترد عندها عقود متعددة بين 24 و 25، ما أبرمنا أي عقد احنا. عقد ما أبرمنا. عندها عقود فاتحة ائتمارات. احنا الآن في الشهر السابع. ما واصل لكيديا أكثر من 15 من استحقاقها لثاني سنة، والناس موقفة عن التوريد اللي متعاقد فيها.
0: الأزمات الصادية قد تقع في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال والدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكثر من أن تناقش. فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحمل التأجيل. مريض قلب لكنه تأجيل نبضات قلبه، طفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: جات ماكو بس بالاسم مستشفى، شاكو بالمستشفى لا حكومي، منطقة سرير وكل ماية ولا مايكروبات وكل ما اعرف يعني شخصف لك كل شيء شو قليل. هلا هلا بالبير، هلا هلا بالدواء، بعد كل شيء بس الدواء سري صحة الناس. بطن كل شيء من ماي من ابا من كل شيء، بطن الرواتب اريد ان ننقذ مرضانا بس فقط.
3: يعني سمعت ان اللي يتعالج يموت، يعني لا ادوياكم لا راتبكم شلون يتعالج هذا؟ اذا اكثريته ما حتموت.
4: ابني مقعد بالمستشفى صار له يوم 4 ايام زين، وهسه دزوني للمدينة هنا ماكو تحل، لو برا صعب اسوي.
0: صحة تنذر الانسان بدل عيله، وحكومة تسعى لفراغ مالي كبير لكنها تعجز الى الان.

0: السادسة بتوقيت الرشيد FM. أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
2: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنة الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة تصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف نظر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار حقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية الزمة.
1: سمعنا شوية أخبار رشيد أثقل.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: إشادة المبعوث الأمريكي توم باراك بالاتفاق العراقي التركي تعكس دعما أمريكيا لمسار يهدف إلى حماية صادرات العراق وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، إذ وصف باراك التفاهم بأنه قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين. وبحسب الاتفاق الموقع لمدة عام، تلتزم تركيا بتوفير طاقة لنقل ما لا يقل عن 750 ألف برميل يوميا عبر خط العراق جيهان، مقابل نحو 170 ألف برميل ينقلها الخط حاليا، ما يتيح إضافة قرابة 580 ألف برميل يوميا عند استكمال رفع الضخ. ووفق حسابات تستند إلى سعر افتراضي يبلغ 70 دولارا للبرميل، تصل القيمة الإجمالية لصادرات 750 ألف برميل إلى نحو 19 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة الكميات الإضافية المحتملة أكثر من 14 مليار دولار قبل خصم تكاليف الإنتاج والنقل. ويرى مختصون أن المكسب الأهم لا يقتصر على الإيرادات، بل يشمل منح بغداد طريقا يصل إلى البحر المتوسط وتقليل تعرض الموازنة لأي إغلاق جديد في هرمز، إلى جانب استيعاب نفط كثيرا.

0: العالم
1: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية، أوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر 3 السابقة كانت نتيجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين فينا مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: رجل وحده في جبل في غار، الظلام حوله، الصمت يعم المكان، يتفكر، يتعبد، يبحث عن شيء. ثم جاءه، اقرأ وقلب قارئ، فغطه غطه حتى بلغ منه الجهد. اقرأ وقلب قارئ فغطه.

0: أنا بقارئ.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
0: نزل من الجبل يرتجف، زملوني زملوني، خديجة تضمه تهدئه، قال لقد خشيت على نفسي، فقالت كلمة خلدها التاريخ، فقالت كلمة خلدها التاريخ. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهب إلى ورقة ابن نوفل، قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى.

0: هذه الليلة غيرت كل شيء، ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم بل للعالم كله. والقرآن الذي بدأ تلك الليلة وصل إليك. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. رسائل من الله لك أنت، فهل تشعر فعلا أن هذه رسائل من الله عز وجل لك أنت؟ نعم أنت. لكن قصة الوحي لم تبدأ في الغار، بدأت قبل ذلك بكثير، قبل أن تخلق الأرض، قبل أن تخلق السماوات، كذلك العالم، هذه الأرواح. هناك كانت البداية الحقيقية.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا، استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

قالوا في الحسين عليه السلام: إذا كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف تشارلز ديكنز.

قالوا في الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 صفر.
2: تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أفهمي.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاموري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاموري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاموري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفاموري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي

0: أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية، ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر 3 السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر ل3 أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي الشبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أفهم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، تيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص البريك ورجعنا على الموجة واسمعنا أنت والآخر من رشيد فهم.
2: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك، احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
3: أنت والآخر من رشيد فأمن.

حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: خبر يستحق الانتباه. وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح من الليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة، وعقودا صفرية لشركة كيماديا حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
1: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على بنت تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 و 25، ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من الاستحقاق اللي تأخذه بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش، فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لا حكومي، منطينا سرير وكلها دماية وكلها ميكروبات وكلها يعني ما أعرف يعني شو أوصف لك، كل شيء شو أوصف لك قليل.
3: الله الله بالفقير، الله الله بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماء، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
4: يعني المواطن اللي يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا؟ اذا اكثريه العالم راح تموت.
5: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 ايام 4 ايام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
0: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفاماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفاماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفاماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-44-470. أفاماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص الريق ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
4: إشادة المبعوث الأمريكي توم باراك بالاتفاق العراقي التركي تعكس دعما أمريكيا لمسار يهدف إلى حماية صادرات العراق وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، إذ وصف باراك التفاهم بأنه قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين. وبحسب الاتفاق الموقع لمدة عام، تلتزم تركيا بتوفير طاقة لنقل ما لا يقل عن 750 ألف برميل يومياً عبر خط العراق جيهان، مقابل نحو 170 ألف برميل ينقلها الخط حالياً، ما يتيح إضافة قرابة 580 ألف برميل يومياً عند استكمال رفع الضخ. ووفق حسابات تستند إلى سعر افتراضي يبلغ 70 دولاراً للبرميل، تصل القيمة الإجمالية لصادرات 750 ألف برميل إلى نحو 19 مليار دولار سنوياً، فيما تبلغ قيمة الكميات الإضافية المحتملة أكثر من 14 مليار دولار قبل خصم تكاليف الإنتاج والنقل. ويرى مختصون أن المكسب الأهم لا يقتصر على الإيرادات، بل يشمل منح بغداد طريقا يصل إلى البحر المتوسط وتقليل تعرض الموازنة لأي إغلاق جديد في هرمز، إلى جانب استيعاب نفط كركوك والإقليم ضمن منظومة تصدير اتحادية.

لينك يا ناس المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي يوم الشطار صفة الطرقات وأطارد وجهك في

0: خبر يستحق الانتباه.
1: يتدفق ملايين الزائرين من العراق ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مرقد أخيه العباس بن علي عليهما السلام. وتأتي هذه التوافدات المليونية بعد أيام من المسير سيرا على الأقدام وفي ظل موجة حر مرتفعة جدا استعدادا لإحياء الذروة التي تصادف يوم الثلاثاء القادم 20 من صفر.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جهان التركي بحد أدنى يبلغ 750,000 برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية. كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750,000 برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر 3 السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لـ3 أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: استمعوا وتابعوا الرشيد على www.arashidmedia.com.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: خبر خبر يستحق الانتباه. وراء كل رف فارغ عيون تبكي بصمت، وآباء يبيعون فتات ما يملكون لشراء حقنة أو حبة، يبحثون عن دواء لطفل وعجوز وشاب، فيعودون بالوصفة ولا يعودون بالعلاج. لا يعرفون أن مرضهم أصبح رهينة أزمة مالية أعلن عنها وزير الصحة بجملته الشهيرة:
1: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء، همهم من واحد بالشهر 29 بالشهر أن توفر شنو؟ أن توفر الرواتب.
0: جملة قصيرة لكنها كانت كافية لتكشف حجم الأزمة، وعقودا صفرية لشركة كيماديا، حتى وصل صافي ما تستلمه من الأدوية إلى نسبة تقدر ب 15% فقط لتأمين دواء ملايين المرضى.
1: كيماديا الشركة العامة لتسويق الأدوية المفروض تأخذ أموال على بنت تستورد عندها عقود متعاقدة من 24 إلى 25. ما أبرمنا أي عقد، إحنا أي عقد ما أبرمنا، عندها عقود سابقة فاتحة اعتمادات. إحنا الآن بالشهر السابع ما واصل لكيماديا أكثر من 15% من الاستحقاق اللي تأخذه بهاي السنة، والناس موقفة علينا التوريد الأدوية اللي متعاقد عليها.
0: الأزمات الاقتصادية قد تقرأ في نشرات الأخبار، لكنها في المستشفيات تقرأ في وجوه الناس الذين عجزوا عن إيجاد حل لفقر المال ونقص الدواء. حلول تلاشت والكارثة المالية باتت أكبر من أن تناقش، فالمواطن لا تعنيه التريليونات، لا تعنيه الموازنات، هو فقط لا يحتمل التأجيل، كمريض قلب لا يمكنه تأجيل نبضات قلبه، وطفل لا يفهم الأزمة لكنه يشعر بوجعها أكثر داخل جسده.
2: علاجات ماكو، بس بالاسم مستشفى، شكو بالمستشفى منطينا لحكومي، منطينا سرير وكل دماية وكل ميكروبات وكل يعني ما أعرف يعني شو أوصف لك، كل شيء شو أوصف لك قليل.
3: الله الله بالفقير، الله الله بالمروة، ما نريد بعد كل شيء، بس نريد الدواء، بس نريد صحة الناس. بطلنا من كل شيء، من ماي، من كهرباء، من كل شيء بطلنا، من رواتب، نريد ننقذ مرضانا بس فقط.
4: يعني المواطن اللي يريد يتعالج ماكو يموت، يعني لا ادوياكم لا رواتبكم، زين شلون يتعالج هذا اذا اكثريه العالم راح تموت.
5: انا ابني مرقد هنا بالمستشفى صار له 3 أيام 4 أيام، زين وهسه دزوني للمدينه الطب، هنا ماكو تحاليل، لو برا على حسابي اسوي.
0: صحة تنذر الإنسان بدل علاجه، وحكومة تسعى لسد فراغ مالي كبير لكنها تعجز إلى الآن عن توفير الرواتب، فكيف بقطاعات أخرى لا تحتمل التأجيل؟

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عزيزتي الزوجة، تجنبي توجيه النقد أو اللوم لزوجك أمام أهله، وتجنبي انتقاد أهل زوجك أمامه أيضا، فذلك سيشعره بالحزن والألم حتى لو لم يعبر لك عن ذلك بوضوح.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

خبر يستحق الانتباه. العسرة المالية لا تعني إفلاس الدولة، لكنها تكشف فقدان الخزينة قدرتها على تغطية التزاماتها الشهرية بصورة منتظمة، بعدما أصبحت الإيرادات أقل من النفقات الثابتة والمتزايدة. ويعزو خبراء اقتصاديون الأزمة إلى تضخم فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية واستمرار التوسع في الإنفاق والتعيينات مقابل اعتماد شبه كامل على النفط في تمويل الدولة. تراجع الصادرات والعائدات نقل المشكلة من تأخير المشاريع إلى تهديد النفقات الأساسية، فيما يعني ربط الرواتب بتوفر الأموال احتمال اختلاف مواعيد الصرف بين الوزارات والمحافظات أو توزيعها على دفعات. التداعيات لن تتوقف عند الموظفين، لأن الرواتب تمثل المحرك الأبرز للأسواق، وأي تأخير سيخفض الاستهلاك ويربك الإيجارات والقروض ويضغط على التجار والقطاع الخاص، وقد يرفع الطلب على الدولار. اللجوء إلى الاقتراض يمنح الحكومة سيولة مؤقتة، لكنه يزيد الدين ويسحب الأموال من المصارف دون معالجة أصل الخلل. استمرار الأزمة سيضع الحكومة أمام خفض الامتيازات والهدر ومراجعة قوائم الموظفين والنفقات، وإلا فإن العسرة المالية مرشحة للتحول إلى أزمة اقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية قريباً.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: رحب المبعوث الخاص للرئيس الامريكي الى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا اياه بانه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الانابيب العراقي التركي وصولا الى ميناء جيهان التركي بحد ادنى يبلغ 750 الف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي الشبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

بتواصلكم نتميز بمحبتكم نرتقي أغشي FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقوا. الرشيد بيتنا.

أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: رحب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا إياه بأنه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي وصولا إلى ميناء جيهان التركي بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت نتيجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر لثلاثة أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين فينا مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

أجمل الكلمات وأعذب الألحان مع الرشيد FM.

حب قاصح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: هلا
1: ويوم الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدا حياتك مع راديو الرشيد اف ام. إنها ثانية بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
2: رحب المبعوث الخاص للرئيس الامريكي الى العراق توم براك بالاتفاق النفطي الاستراتيجي المبرم بين العراق وتركيا، واصفا اياه بانه ثمرة لقيادة دبلوماسية رفيعة ومتميزة من قبل الطرفين. ويشمل الاتفاق استئناف عمليات نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الانابيب العراقي التركي وصولا الى ميناء جهان التركي بحد ادنى يبلغ 750 الف برميل يوميا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ يمثل استئناف التصدير عبر المنفذ الشمالي رافدا أساسيا لتعزيز الإيرادات المالية العامة وتمويل الموازنة ودعم مشاريع التنمية، كما يوفر الخط ممرا حيويا إضافيا يمنح قطاع الطاقة العراقي مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء علي الزيدي وصف اتفاق نقل النفط عبر تركيا بالإنجاز الاستراتيجي المهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية. وقال الزيدي إن إنجازا استراتيجيا مهما تحقق لتأمين انسيابية الصادرات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا. وأضاف أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن توقيع اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وقال أرسلان إن العراق وتركيا وقعا اتفاقا بشأن استخدام خط أنابيب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتحدد الاتفاقية طاقة تصديرية تبلغ 750 ألف برميل يوميا، وإن تحقيق هذه الكميات يرتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وعودة الشركات الأجنبية واستئناف الإنتاج في الإقليم. استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية دينار عراقي. وجاءت عملية استرداد المبلغ على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. قرار الولايات المتحدة تعليق شحنات الدولار النقدي إلى العراق لنحو 3 أشهر قبل استئنافها مطلع تموز الماضي أثار موجة من التساؤلات، غير أن تقريرا لمعهد المجلس الأطلسي الأمريكي قال إن تعليق شحنات الدولار النقدي لم يحرم الحكومة العراقية من إيراداتها النفطية ولم يؤثر في قدرتها على تمويل الرواتب والنفقات العامة، كما لم يترك أثرا واضحا في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازية. وأوضح التقرير أن العراق يمتلك حسابين منفصلين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن أزمة نقص السيولة المالية وتأمين الرواتب في العراق ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل. وأوضح كوجر أن الإيرادات التي كانت متوفرة في الأشهر الثلاث السابقة كانت ناتجة عن مبيعات تلك الأشهر، والآن حتى لو تم بيع النفط بالكامل فإن أمواله ستصل بعد 3 أشهر، مما يعني أن الأزمة ستستمر ل3 أشهر أخرى. يأتي ذلك فيما كشف مصدر مطلع وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات. وقال المصدر إن عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين فينا مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

أول تنهيد بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك مشوار طويل. وصل